وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على

كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل

أمه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمه كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعاته الوصيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وسلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات

0: استووا واعتدلوا اتموا الصف الأول فالأول ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: Akbar!
1: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
0: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.

ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك

والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم

الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما أحقر شأنها وما أهون قدرها، خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد، صفوها ممزوج بكدرها وحلوها متبوع بمرها. أولها عناء وآخرها فناء، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لذاتها فانية وتبعاتها باقية، حلالها حساب وحرامها عقاب. إنها الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، يخرب عمرانها ويموت سكانها، وتذهب بهجتها، وتتبدد مسرتها، وتبيد خضرتها. ومع هذا، فما أكثر من يميل إليها ويهواها، ويبيع نفسه لرضاها، ويغرق في بحر هواها، ويعيش لها وحدها، ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيَّنت لنا نصوص الوحيين بيانًا شافيًا حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيرًا لشأنها وتحقيرًا لأمرها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًّا ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، ويحذر الناس من فتنتها. فهذا مؤمن آل فرعون، ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع،
وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه، فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها، أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وبقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرةً متوازنةً متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله. فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة، كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحًا وفضلًا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهدًا في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكبٍ قال في ظل شجرةٍ ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاءً وسعةً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنِّبها شرَّ الحروب والفتن والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه وولي عهده لهداك وتقواك،
اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتول أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ المختار، وآله الأطهار، وصحبه الأخيار.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه الترمذي. Sayyidina Anas radiyallahu anhu narrated that Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, the supplication made between the adhan and the iqamah is never turned down. Jami'a Tirmidhi.
2: This Duwar Adhan is brought to you by Africa Muslims Agency. The beloved Prophet, peace be upon him, said, if you want to soften your heart, then feed the poor and pat the head of the orphan. Sponsor an orphan or needy child for 15,000 rand per year with AMA and fulfill this beauty.

الحمد لله المرجو لطفه وثوابه المخوف قهره وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وقادهم بسلاسل العنف وأزمة اللطف إلى جنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه كان غفاراً.

الحمد لله الذي أكبت في إحصاء حمده على وجوه الأقلام وارتعدت في إدراك شكره أقدام الأوهام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها أعلى المقام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الكوثر والمقام أما بعد فيا ذوي الأحلام راقبوا التقوى وذروا ما أوبقكم من الآثام ولا تغتروا بزخارف الدنيا التي سيهب عليها سموم الانعدام وواظبوا على الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهمام فإن الله أمركم في محكم كتابه غاية الإحكام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد شفيع الأمة يوم القيامة وعلى آله وصحبه البرة الكرام لا سيما على باذل نفسه في الله بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى العادل الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء الذي هو الشعبة من الإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى باب مدينة العلم أسد الله في الكتائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السبطين الشهيدين الأزهرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما اللهم ارض عن عمي نبيك المكرمين بين الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيرة الزاهد الزاهر وعن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين قال النبي الصادق المصدوق الأمين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام اللهم أعز غزاة غزة اللهم أعز أهل فلسطين اللهم أعز أهل لبنان اللهم أعز أهل السودان اللهم داوي جريحهم اللهم اشف مريضهم اللهم اقبل شهيدهم اللهم كفف جراحاتهم اللهم واجعل لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاح حيا للصلاح حيا للفلاح حيا للفلاح كنكومة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر

اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء اخرته ولا تاخير شيء عجلته. اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره.

قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما أحقر شأنها وما أهون قدرها، خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد، صفوها ممزوج بكدرها وحلوها متبوع بمرها، أولها عناء وآخرها فناء، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لذاتها فانية وتبعاتها باقية، حلالها حساب وحرامها عقاب. إنها الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، يخرب عمرانها ويموت سكانها، وتذهب بهجتها وتتبدد مسرتها وتبيد خضرتها. ومع هذا، فما أكثر من يميل إليها ويهواها ويبيع نفسه لرضاها ويغرق في بحر هواها ويعيش لها وحدها ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيَّنت لنا نصوص الوحيين بيانًا شافيًا حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيرًا لشأنها وتحقيرًا لأمرها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ في الأموال والأولاد، كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد ومغفرةٌ من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، ويحذر الناس من فتنتها. فهذا مؤمن آل فرعون، ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها، أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وبقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرةً متوازنةً متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله. فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة، كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحا وفضلا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهداً في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك.
اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأصلح ذات بينهم وتول أمرهم وسد جوعتهم وآمن روعتهم واجمع شملهم وشتات أمرهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار.

ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

الحمد لله المرجو لطفه وثوابه المخوف قهره وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وقادهم بسلاسل العنف وأزمة اللطف إلى جنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفاراً.

الحمد لله الذي أكبت في إحصاء حمده على وجوه الأقلام وارتعدت في إدراك شكره أقدام الأوهام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها أعلى المقام ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الكوثر والمقام أما بعد فيا ذوي الأحلام راقبوا التقوى وذروا ما أوبقكم من الآثام ولا تغتروا بزخارف الدنيا التي سيهب عليها سموم الانعدام وواظبوا على الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهمام فإن الله أمركم في محكم كتابه غاية الإحكام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد شفيع الأمة يوم القيامة وعلى آله وصحبه البرة الكرام لا سيما على باذل نفسه في الله بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى العادل الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء الذي هو الشعبة من الإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى باب مدينة العلم أسد الله في الكتائب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السبطين الشهيدين الأزهرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما اللهم ارض عن عمي نبيك المكرمين بين الناس سيدنا حمزة وسيدنا العباس وعن بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيرة الزاهد الزاهر وعن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين قال النبي الصادق المصدوق الأمين الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام اللهم أعز غزاة غزة اللهم أعز أهل فلسطين اللهم أعز أهل لبنان اللهم أعز أهل السودان اللهم داوي جريحهم اللهم اشفي مريضهم اللهم اقبل شهيدهم اللهم كفكف جراحاتهم اللهم واجعل لنا وللمسلمين فرجا قريبا يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للصلاح حيا للصلاح حيا للفلاح حيا للفلاح كنقومة صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر